0: جارێکی تر هاتینەوە لەگەڵتان بۆ بەرنامەیەک. ئەم بەرنامەیە ئینجارا باسی لە جل و کەلتوری وڵاتانەکەین. ئێمە خۆمان وەکو کوردێک لە وڵاتی ئەڵمانیا جلی کوردی کەلتور کە باسی ئەەکەین کە چۆن دروستکراوە و چۆن هاتووە و ئستەش میوانێکمان لەگەڵایە. ئەو میوانە خۆی خەیاتە جلی کوردی ئەدوورێ لە ئەڵمانیاە تقریبان بۆ دو ساڵێ. چەند پرسیارێکی لەکەین بەداخەوە من کوردی سۆرانم ئەو کوردی قامیشلوە ڕۆژئاوا لەبەر ئەوەی بە عەربی قساکەین چونکە زۆر لە یەکتری حاڵی نابین. مرحبا سمية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، أسفة خليتك شوية تنتظرين.
1: شكرا لك. عادي.
0: أوكي سمية، اليوم أني أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا، أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول، وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
2: Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new, she is living in Hale Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish, Lana is from Bashur and Sumeya is from Rojava, that's why they don't understand the same language because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم عادت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: سمية أنت بحضرتك خياطة تخيطين ملابس الكردية، شنو الفرق بين الملابس الكردية وملابس الغير الدولة؟
2: Yeah, so may I have one question for you as you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
1: ملابس كردية ما في، في عنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سورية ولا كراد تركية ولا كراد إيراني. بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
2: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. And this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
0: زين سمية انت خياطة، اكثر شيء شنو تخيطين، الملابس الكردية التقليدية الروجافا او اي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
2: سمية I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
1: الملابس بخيط كل شيء، مثل كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكتر شيء بحب الملابس كردية إنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها.
2: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
0: سمية أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
2: سمية I have one question to you. Which one you prefer to swing?
1: أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر يعني شو مشتهر بالدولة مثل شو بحب العالم مثل البناطرين اللي بسوا قمصان شغلات يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليده اللي بسوا مثلا كراد اللي بسوا الشكل عرب رفعات عربي اللي بسوا الشكل في ناس بحب الفساتين في ناس بحب التنانير في ناس بحب يعني حسب يعني كل شيء حلو يعني بيلبسوا.
2: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
0: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث أيهما تفضلين يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
2: I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
1: هلا فرق بيناتهم طبعا في فرق يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد تفاصيل تطورت يعني مثلا في شغلات تطورت كتير يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير في شغلات حلوة سراسات بتطور فيها مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
2: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
0: سمية، أنت تفضلين من تخيطين الملابس مثلا أنت أكثر شيء بحكم إحنا الأكراد وأنت الكردية تفضلين إذا أحد يجي يمل تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين أفضل هاي الموديل القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا أنت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد.
2: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
1: هلا أول شيء طبعا بدي أقنع الزبوني يعني بدي فرجيها كل الصور كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة طبعا بدي أقنعها بالقديم في الكلور القديم يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم يعني مثلا في الكلور كتير يعني مثلا هلا أنه ثابت يعني جاي يعني مثلا ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا وما بيختلف شيء يعني عن الجديد يعني يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
2: Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try that the

0: Parfa qadim, ايام جدادنا يعني قدما.
1: I know that it's for very long old time, but I don't know exactly in which year a woman start wearing it. But I know if our grandfather and mother was wearing it, our grandparents were wearing in these clothes.
0: سمية احنا بالعراق الكردستان العراق احنا عندنا الملابس الرمزية اكو مثلا اجدادنا وابابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية واكو هاي الطاقية بالراس احنا نقول الكلاو هذا الكلاو احنا كنا بالبيت يعني انا اتذكر بيبيتي كانت بايدها كانت تنخش عليها الزغرفه وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول اكسوارات وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي
1: Yeah. Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life. Also, like you can in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
0: سمية يا لون أنتي تحبين تلبسيها مخيتين أكيد إليش مخيتة ملابس الكورية يا لون أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
1: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
0: هلا اللون الوان بحب كل الالوان بس اللي مفضله عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شو بيلبق على بعض بساوي يعني هذا yeah. نظره خياطين
1: yeah I prefer all the colors but for me the I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black and white is the best color for Sumaya.
0: شكرا سمية شكرا على ضيافتك شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا اهلا وسهلا
1: Thank you so much Sumaya thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together thanks that you give us your time
0: ايه كمان شكرا لكم كمان كتير انا كمان بسطة فيكم بصراحة
1: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too

0: Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Vasil Simonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer Sowjetischen Union. Und die Sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була є боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні, і, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: Слава Азізан, дітан Гарайну Латан, легал хатунекі халки Окраня, бенаві Анастазія. Зор спасі, якийн ау кабасі ла джлеу бергі Окрані Курду, ка калтуру дастуракі, легал дастуру калтурі улатані тир. Імро п'якава ам пейвандія ман пастав бейкава ка бзані чон такаліду дастуракан ман п'якава агунжія. Яма кабасі джлі курді ман кир лера, хасайн данішкін ка башікарави, кабасі бік کن که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکراینی ولاتکانی تر زور سپاسی کنم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کنم به برستان و دارم بدلتان به
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Simonenko heißt zu kurdischer Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch.
1: استاش لقلت أنا بين شعرك خاني نوا بلعني كسيكي كساتيكي شاعري أوكراني بناي فاصل سايمون نيكونن بكردي وبأوكراني وبإنجليزي هو دارم بضل تعبيتو كبباشترين باش جرما بن زورس باس استا أي خان موا لدقك وك جنابي لكي ولا دايك بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بناوي ارا فاسيل فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکراینیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلا بوتوا با برانی کردکان به هیک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایتیکان هر گرنگکانی شعری اوکراینیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی برخرانی هر وها لسال ده بطندی للعنی اسایش دولتی سوویتی و لیدرا لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نوسینی ام شعره لجير كاري كاريكي شورشي ايلولي كردستان او شعري بو هاتوا كاكاتي شورشي ايلولي كردستان دستي بيه كردوا فاسيلي اوكراني ام شعري نسيو بو كرد نسراو بلام شنواريكي ميجوشي لسر خباتي نتوي اوكراني هبوا وكردالي بوكي بتو دليم خسو لقل توما لسالي 1968 هر او شعر بقالاي غوريني كرد اوكراني بوتا سروديكي خباتي نتوي اولاتا ودجي شوفيتيكان روسكان لسالي 1968 لباريس لغوفاري موچي نوي ادبي اوكراني بلاو كراوتو اواج دقاكيه كلا شعركي نسويتي بو كردان بو برانی کرد، گویکان ده گورین، برا برن لخوین، از تیرکان ده کون زمدار، لناو دولي بوندار بريندار وقلدراوة قلدراوة وتيتي دكويتا شوفيني كان برسي وهاوار وهو كورت آقاد لش في شكا كانت بي بلا مباريزة دستت لجاني قتل كانت وك براني خوين بباري بسري دا بليشاو بسر او حرام زادانية ملهورة وطالاني بزماني قلا بدوية لقليان اوان تنها هر مالي تويان ناويت بطالان هاتونا داگيري بكن ليتو ناو زمانت لا كوركا كانت الدروس بكا هيك يكي بيجو لقل زال مكان جانت نرواد بقاشتي لو قارمانيا ولا توكي شاني كاري شوفيني كان بيستري دجمني همانن بخويني قلمان خوين قلو كر النرخي بيا بايمان خوي بدست دانت هو كرد في شكا كانت بباريزة بو اوي اوان نطوانن قلت بكن الرزقار لانجي هي زكاني قين رامجينا ميوان داري اوان مكا بيشت مگر او دمويك آخر شوفيستي جيهان نكو تبيتا چالي نمان فاسيل 1963 ام دقو شعري بو كردنو سيوا الو كاتوك او كرداني لا عراق ظلميان لسر اكرا كا او كاتي چن خباتو كينيكي كرد كوتوتا بندسي وبنهيني ام شعري نو سيوا وكا كاتيك ام شعرك جيشتا دس سوفيني كان زانيان لناويان برد هوادارم بضلتان بي استاج او خانمي اوكراني لقل مايا انستازيا او بوتان اخينيتو دقاكا با اوكراني
0: The Kurdish brother, the mountains, their soul, blood-soaked, call resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack, and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in concord with your tyrant, your fate to draw the way and to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets, for you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist, till where the grave lies open for him waiting, falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові. Борітеся, поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На байструків своволі і розброю, кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина байструком. З знобителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою. Він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої. Без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу. Тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік. Василь Симоненко. Ich habe gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг,